برافو الاخوان يا نانا واسكاو بابا عيبا وشان ساركم يا عوري برافو الاخوان واختياني قاوة بإجاوة بكوشات باني قاوي خيال قولنا ويا الرشيات يا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا رايا راي